أنا لك دوما ثوب ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا أبونا.